0: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM.
1: يا ملهمتي حبيبة ذكرياتي أنا
2: Trump as a major asset. After the US leader backed his

Good morning and good afternoon, Australia. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نلتقي معكم في البرنامج العراقي ليوم الأربعاء الموافق 27 من أيار 2026 وأول أيام عيد الأضحى المبارك. البرنامج العراقي يتقدم إلى الجالية العربية عامة والإسلامية خاصة وسائر أستراليا بأحر التهاني القلبية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من أستراليا. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نلتقي معكم في البرنامج العراقي ليوم الأربعاء الموافق 27 من أيار 2026 وأول أيام عيد الأضحى المبارك. البرنامج العراقي يتقدم إلى

اليوم هو أول أيام العيد الأضحى المبارك. كسر البرنامج العراقي وصوت الجاليان يتقدم من أبناء الجالية العربية عامة الإسلامية خاصة بأحر التهاني وأطيب الأماني، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لجميع الحجاج المؤمنين، أعادهم الله سالمين. كل عام وأنتم بخير، وأستراليا والعالم الإنسانية بأمن وعدل وسلامة. كما في كل عيد لنا وقفة نتأمل من خلالها معنى العيد، إنه العيد بما يحمله من معاني سامية وما يثيره من مشاعر إنسانية راقية، ولابد من تذكير الحكام العرب بحصار العراق، وهل يستحق العراق تلك المقاسات والمعاناة؟ على الرغم من هذا كله، وعلى الرغم من دموع الأرامل والأيتام والأرواح التي تزهق والدماء التي تسول، على الرغم من الكلام يقال وسوف يقال، يبقى للعيد معنى التضحية والفداء، معنى المحبة والألفة، معنى اللقاء في رحاب الله، معنى الإيمان الذي يتجاوز المحن كلها. كل عام وأنتم بألف ألف خير. تستمعون من عندلي بعراق الأول سعدون جابر، ويا عيدك مبارك يا جمار القلب. ألف شكر للعزيزة أم حسين، شكرا على هذه التهنية. كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. شكرا سميرة على هذه التهنية، وشكرا أيضا سنابل على هذه التهنية، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير.

نقول بنجور لخارج أستراليا دي يسمعونا من فرنسا. بنجور، صباح الخير، شكرا على الرسالة الحلوة.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتبزيت صوت الجالية العراقية. أترككم مع همسات الصباح ومع الزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية. وهمسات اليوم
1: همسات أحبتنا مستمعين مستمعات البرنامج العراقي الإذاعي الأسبوعي والزميلة والصديقة الإعلامية الرائعة الأخت إيفلين الصناطي، أتقدم منكم بأجمل تهنئة وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يملأ قلوبكم فرحا وسعادة، ولكم من القلب أجمل باقة ورد وياسمين معبقة بالمحبة والفرح، وكل عام وأنتم بخير وسعادة، والوطن والعالم بأمان وسلام يا رب، وعيد فطر سعيد للجميع. أديبة عبدو عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة الإعلامية أديبة عبدو عطية على فقرة همسات الصباح تقدمها لنا صباح كل أربعاء، وكانت اليوم بتهنئة أحبائنا وأخواننا الإسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وحج مبرور وسعي مشكور لجميع الحجاج المؤمنين.

شكرا للعزيزة جوليت على هذه التهنئة الرائعة الجميلة، شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم وصباح الخير لخارج أستراليا ومساء الخير لداخل أستراليا.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد في إطار جهود مكثفة تعكس توجه لإعادة ضبط السياسات المالية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار الإداري، أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أمس بسلسلة اجتماعات ولقاءات شملت وزارة المالية ووفد حكومة إقليمي كردستان في سياق رؤية أوسع تهدف إلى معالجة الملفات الاقتصادية العالقة ووضع أسس لمرحلة مالية أكثر استدامة تحت عنوان خطة العراق. وخلال رئاسته اجتماعا للكادر المتقدم في مقر وزارة المالية، أكد الزيدي أن العراق يمر بظرف مالي واقتصادي حساس نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه المتغيرات أثرت في قدرة البلاد التصديرية وإيراداتها النفطية في وقت تعتمد فيه الموازنة بنسبة تصل إلى 90% على النفط. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد رؤية مالية متكاملة تتولى من خلالها وزارة المالية رسم السياسة المالية للدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعداد خطة العراق بوصفها إطارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما دعا إلى توسيع الاقتصاد غير النفطي. تسارعت وتيرة الحراك الدبلوماسي الدولي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وسط مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم تاريخية السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تسير بشكل منظم ومنظم وبناء كشفت باكستان بوصفها وسيطا رئيسا عن إحراز تقدم كبير يبشر بنتيجة إيجابية ودائمة. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، أكد السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان سعى بلاده إلى رفع حجم الميزان التجاري مع العراق إلى 30 مليار دولار سنويا، وفيما أكد قرب الانتهاء من نقل مواطنيه من عناصر داعش المحتجزين في العراق. وشدد على التمسك باستخدام الموارد المائية العابرة للحدود بطريقة عادلة. وعد السفير العراقي أحد الشركاء التجاريين الرائدين في المنطقة، إذ بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى العراق أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ونهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار أمريكي على الأقل في الفترة المقبلة، منوها بأن العراق هو خامس أكبر شريك تصديري لتركيا وهو ثالث أكبر سوق لقطاع المقاومات. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني الحرص على حل جميع القضايا انسجاما مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى خدمة المواطنين باختلاف مكوناتهم، مبينا أن جميع الشركاء في هذا الوطن، في حين بحث رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي مع وفد الإقليم لأوضاعه العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة. ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي استقبل أمس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد ومناقشة القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية وتطبيق نظام الإيسيكودا والشركات النفطية العامة في الإقليم، حيث تم التأكيد على توفر الفرصة للتنسيق العالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإدارة القضايا الفنية وتذليل العقبات لمعالجتها وفق القانون والدستور.
تشير التقارير الصحية الأخيرة إلى تساعد في إصابات الحمى النسبية مع تسجيل 4 وفيات و41 إصابة في ذي قار منذ بداية العام، ما يجعلها الأعلى على مستوى العراق حتى الآن، كما سجلت نينوى إصابتين خلال أقل من 3 أيام في ناحية القيارة جنوبي الموصل. دعا مدير مستشفى البيطري في ذي قار الدكتور علي عبد الحسين الجهات الحكومية والصحية إلى التحرك السريع قبل عيد الأضحى للحد من تفشي المرض، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات التوعية بشأن التعامل الأمن مع لحوم الأضاحي داخل محال القصابة أو أثناء الذبح المنزلي. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد وتصر على تسلم نصف أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. اتصال هاتفي طارئ بين ترامب ونتنياهو بعد قرار إسرائيل توسيع عدوانها على لبنان. استشهاد 31 شخصا وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان. إسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة. مسؤولون واشنطن تعارض قصف بيروت وتوسيع العملية العسكرية في لبنان. إعلام عبري انفجار أكثر من 15 مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله داخل مناطق عسكرية في إسرائيل. رئيس الحكومة الفرنسية يلوح بمقاضاة إسرائيل على خلفية سوء معاملة نشطاء أسطول الصمود جريمة نت ونتنياهو المسؤول. عشية عيد الأضحى مجازر إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة. بعد عودة التوتر اتصالات عربية مكثفة لدعم جهود الوساطة وإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار. خلال اتصال هاتفي مع أمير بزكشيان، إيران مستعدة لاتفاق مشرف لإنهاء التوترات في المنطقة، وقد أثبتت صدقها والتزامها بمسار الحوار. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، شهدت العاصمة الأسترالية كامبرا احتجاجا على تنكيل إسرائيل بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين كانوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المنكوب جراء الأبادة والحصار. وبحسب ما أوردته هيئة البث الأسترالية، تجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان للتنديد بالمعاملة التي تعرض لها ناشطو أسطول الصمود، وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين حيث أخرجوا من مبنى البرلمان القوة، وردود شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل واتهموا الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ في حرب الأبادة الجماعية بغزة. قالت السلطات في أستراليا أمس إن مجموعة تضم 7 نساء أستراليات و12 طفلا في طريقهم للعودة إلى أستراليا بعد احتجازهم لسنوات في مخيمات اللاجئين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، فيما ستكون ثاني عودة جماعية للمواطنين الأستراليين من مخيم اللاجئين في سوريا هذا الشهر. قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن الحكومة لن تساعد في ترتيب سفرهم، وإن أي شخص ارتكب جرائم يمكن أن يتوقع مواجهة القانون بكل قوتهم. وأضاف هؤلاء الأشخاص اتخذوا الخيار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة ووضع أطفالهم في وضع لا يوصف، ولم يذكر بيرك موعد وصول المجموعة الثانية. ذكرت تقارير إخبارية أن هؤلاء النساء أستراليات ويطلق عليهن اسم عرائس تنظيم الدولة، وقد غادرنا مخيم روج الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية الأسبوع الماضي. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن قسما من المجموعات سيصل إلى ملبون والباقي إلى سيدني.
ألبانيزي في جلسة البرلمان الأسترالي بخصوص عودة الوجبة الثانية من نساء وأطفال داعش للبلاد، قال بصوت عالي: لا تعاطف معهم، بل نقدم لهم أي ولن نقدم لهم أي مساعدات، لن نقدم أي دعم، سيواجهون القضاء في أستراليا. نفس الشخص هذه المدة 6 أشهر متواصلة كان يقول إنه لن يسمح بدخول البلاد على الإطلاق.

إلى هنا نأتي لنهاية نشاطنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيع طالما سمعكم من إذاعة تريد تبلز الصوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريد بلزت صوت الجالية العراقية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم صوت الجالية العراقية من الجالية العربية عامة والإسلامية خاصة بأحر التهاني وأطيب التمنيات، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمحبة والتضامن، وعلى أستراليا بالإزدهار والنجاح والتقدم. حج مبرور وسعي مشكور لجميع الحجاج المؤمنين، عادهم الله سالمين كل عام وأنتم بألف خير.

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند الإخوان المسلمين، يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية. الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج وينتهي يوم 13 من ذي الحجة. يعد هذا العيد أيضا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه للرؤيا وهم بذبح ابنه أنزل الله كبش من الجنة ليكون فداء وتضحية لنبي الله إسماعيل. لذلك يقوم الإخوان المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام بخروف أو بقرة أو جمل، وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

لعيد الأضحى أسماء مختلفة، يوم النحر والعيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله والفرح والعطاء والعطف على الفقراء، وتزدان المدن والقرى بثوب جديد، كما إن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفاكهة في البيوت. كل عام وأنتم بألف ألف خير، أعاده الله عليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وعيدكم مبارك. أترككم مع فيروز وغنيت مكة. الصوت الملائكي فيروز.

أخضر وأزرق وأصفر، لماذا يوجد ثلاثة ألوان لبطاقات ميديكير وماذا يعني كل منها؟ تختلف ألوان بطاقة ميديكير بين الأخضر والأزرق والأصفر بحسب ظروف إقامة الشخص في أستراليا. تعد خدمة ميديكير من أهم الخدمات التي يحصل عليها الأستراليون، لذلك من المهم معرفة الشروط المؤهلة للحصول على البطاقة والفرق بين هذه الأنواع أو الألوان الثلاثة وكيفية التسجيل للاستفادة من هذه الخدمات.

لا سيما للقادمين حديثا إلى أستراليا. إلى كل هذه الإجابات تستطيعون الدخول إلى موقع الميديكير للتعرف على هذه الألوان وكل لون ووظيفته.

وعلى أنغامي فيروز وغنيت مكة نكون مع فقرة صحتك بالدنيا. أطعمة قد تس... أطعمة قد تس...

عفوا أطعمة قد تسرع علامات الشيخوخة عند تناولها صباحا تجنبها للحفاظ على شبابك. يسعى كثير من الأشخاص إلى تأخير علامات الشيخوخة خاصة تلك التي تظهر مبكرا وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالعادات الغذائية اليومية خصوصا ما يتم تناوله في وجبة الصباح. تشير بعض الدراسات إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في زيادة الالتهابات داخل الجسم ورفع خطر الإصابة بمشكلات صحية متعددة مما قد ينعكس على صحة البشرة ويجعل بظهور علامات الشيخوخة المبكرة. يعد الإفراط في تناول اللحوم المصنعة في الصباح من العادات التي تضر بالصحة العامة. تناول الأطعمة الغنية بالسكر على معدة فارغة. تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المتحولة قد تزيد من الالتهابات داخل الجسم. الكربوهات المكررة مثل الخبز الأبيض مع كروني الرز الأبيض. إلى جانب النظام الغذائي هناك مجموعة من العادات اليومية قد تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة مثل التدخين، قلة شرب الماء، النوم غير الكافي والإفراط في تناول الكافيين، حيث تؤثر هذه العوامل سلبا على صحة الجلد وحيوية الجسم بشكل عام. وفي المجمل فإن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يساعد بشكل كبير في تأخير ظهور علامات التقدم في العمر والحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجسم لفترة أطول. صحتك بالدنيا مستمع العزيز ومستمعتي العزيزة.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بالزيت صوت الجالية العراقية. شكرا للعزيزة أم حسين على هذه التهنئة، شكرا جزيلا، ألف شكر لكم، شكرا على المسجات على المكالمات، على كل شعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

0: بنهاية الشهر المريمي الأمهات كثيرات، أما من نالت الامتياز الفريد في أمومتها ليسوع ابن الله هي واحدة وهي مريم العذراء. المريمات كثيرات، أما أزكى الخلق في نظر الرب فواحدة هي مريم العذراء أمنا وسيدة بنات حواء وفخر بنات آدم. عليها منا السلام بل ملل، ولها التهنئة على مر الأجيال، عليها التحية والتطويب، فهي الحبيبة ووالدة الابن الحبيب.
1: يا مريم لا تنسينا.
0: سبع مريمات ذكرت بالكتاب المقدس، لكن مريم العذراء واحدة، فهي المتألقة والجميلة بينهن عن جدارة واستحقاق، جميلة في طاعتها للرب. ها أنا أمت للرب فليكن لي بحسب قولك، جميلة في اتضاعها ومحبتها فذهبت لتخدم إليصابات، جميلة في إيمانها إذ آمنت بما قيل لها من قبل الرب واستعدادها لما يريده الله، جميلة في محبتها للهيكل فهي بقيت تخدم فيه حتى عمر 12 سنة.
1: يا مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين الموجوع.
2: مريم قلبك ينبوع الحب وبتعين
0: ودي الصافي. يا مريم يا أم الله.

جميلة في تسبيحها حينما نطقت بتسبحتها الجميلة تعظم الرب نفسي، جميلة في صبرها الصامت لمشاركتها ابنها الحبيب في آلام وموت الصليب.

جميلة في مواظبتها على الصلاة بنفس واحدة مع النسوة والتلاميذ، وإنها عرفت كلمة الله وطبقتها في حياتها. جميلة في بدوليتها الدائمة وشفاعتها لدى ابنها وأمومتها الشاملة وبرأتها من الخطيئة. جميلة في المذبحة الوردية التي تمثل الصلاة الشعبية للكنيسة، ومن خلالها نتأمل حياة السيد المسيح. إنه من أجمل الأناشيد، فإذا كانت المزامير تلخص الكتاب المقدس فإن نشيد تعظم يلخص المزامير. وعندما نتأمل النشيد المريمي تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بإلهي مخلصي.

يشير ختام الشهر المريمي إلى نهاية شهر أيار مايو الذي تكرس فيه الكنيسة الكاثوليكية صلواتها وتأملاتها إكراما لمريم العذراء. هذا الختام ليس نهاية للعبادة، بل بداية متجددة لعلاقة المؤمنين بأممهم السماوية، حيث تستمر مسيرة طلب شفاعتها وحمايتها لعائلاتهم وللعالم أجمع. كل عام وأنتم بألف خير.

شكرا للعزيزة سميرة وشكرا للعزيزة سناء وشكرا للعزيزة ماجدولين على رسائلهم ومسجاتهم. شكرا لكم، كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله الشهر المريمي، وينعاد إلى جميع أخوان الإسلام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.

أمير الغناء العربي وصاحب الصوت الماسي الفنان ماجد المهندس وفرحة العيد، أأتي إلى ختام فقرتي هذا الصباح وهذا البرنامج. راجين من الله أن لا رضاكم وإعجابكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي، كل عام وجميع مستمعينا بألف خير.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/Arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: ونزلت على البيدر تتتغندر. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تري تروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

والكلمة الطيبة مفتاح القلب، والابتسامة تنعشه. ودعاء اليوم: اللهم اشف من هم مرضى يتألمون.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم في آخر أيام العيد وأعظمها عيد المظال، وقف يسوع وهتف قائلا: إن عطش أحد فليأتي إلي، والمؤمن بي فليشرب، كما قال الكتاب: من جوفه تتدفق أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. فالروح لم يكن بعد قد أعطيه، لأن يسوع

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبت عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

أما عن الموقف اليوم، كتبت مستيكا الخوري تقول: أطلع علينا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليعيد إلى الأذهان لغة الاستقواء والتهديد التي لطالما دفع اللبنانيون ثمنها غاليا من استقرارهم وأمنهم المعيشي والسياسي. الدعوة التي أطلقها لإسقاط الحكومة لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الإصرار على التعطيل الممنهج، وهي تكشف بوضوح عن حالة من الانفصام السياسي غير المسبوق، إذ كيف يمكن لفصيل سياسي أن يهاجم حكومة بينما هو ممثل فيها ويشارك وزراؤه في إدارة دفة قراراتها اليومية؟ أليس الأحرى به أن يستقيل وزراؤه فورا من الحكومة، إذ إن وجودهم بات ثقيلا تعطيليا مزيفا؟ إن هذا التناقض الصارخ يعكس حقيقة لا يمكن إخفاؤها. يريد حزب الله استخدام مؤسسات الدولة كغطاء شرعي لسياساته والتحرك تحت مظلتها لتمرير أجنداته، وعندما لا تتوافق هذه المؤسسات مع إملاءاته أو مع مسار المفاوضات الدولية ينقلب عليها فورا ويهدد بضرب استقرارها. فإذا كان لدى حزب الله المحظور اعتراض حقيقي ومبدئي على إداء الحكومة أو على طبيعة المفاوضات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، كان بالأحرى به وبخطابه الاستعلائي أن يبادر أولا إلى سحب وزرائه وممثليه من السلطة قبل توجيه السهام إليها واستهداف شرعيتها. مصادر تؤكد أن محاولات الابتزاز السياسي التي يمارسها حزب الله عبر التهديد بهز الاستقرار الحكومي لم تعد تنطلي على أحد، فالمسألة تتجاوز الاعتراض على تفصيل سياسي لتصل إلى رغبة واضحة في مصادرة القرار الوطني اللبناني وجعل الدولة رهينة لربط النزاعات الإقليمية. وعن ضرب الشرعية الدستورية، تشير المصادر إلى أن استهداف الحكومة في هذا التوقيت هو محاولة مكشوفة لتقويض ما تبقى من هيكل الدولة المتداعي وخلق فراغ مؤسساتي لا يقد قاتل لا يستفيد منه سوى من يقتات على غياب النظام والقانون. هي سياسة وضع اليد، إذ يسعى خطاب قاسم إلى توجيه رسالة مفادها أن أي تفاوض أو حراك دولي لا يمر عبر قنوات الحزب لا يخدم شروطه، هو حراك باطل ومستهدف. ما يضرب بعرض الحائط مفهوم الدبلوماسية الرسمية للدولة اللبنانية وفق المصادر التي تلفت إلى أنه لا يمكن لحزب الله أن يستمر في لعب دور المعارضة والموالاة في آن واحد، يقتنص مغانم السلطة من جهة ويتهرب من مسؤولية الفشل والانهيار عبر إلقاء اللوم على شركائه من جهة ثانية.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: Program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تنهي الدولة اللبنانية بالتدرج مدعومة بزخم سيادي وقرارات دستورية حاسمة حقبة طويلة من ارتهان القرار الوطني لصالح المحاور الإقليمية، واضعة منظومة السلاح غير الشرعي في مواجهة مباشرة مع نهايتها القانونية والميدانية، وعلى الرغم من محاولة افتعال القوة والخطابات المأزومة التي تروج لانتصارات وهمية على ركام أكثر من 70 بلدة وقرية محتلة ومجروفة في جنوب الليطاني، غير أن كواليس العواصم الكبرى تؤكد أن قواعد اللعبة قد تبدلت بالكامل ولم يعد هناك متسع للمناورة. وجاء الموقف الأمريكي الحازم على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو ليوجه ضربة استراتيجية لطهران وأدواتها بالتزامن مع بلوغ المفاوضات الدولية مراحل متقدمة، حيث تلقت إيران رسالة قاطعة تفيد بأن التفاهمات الكبرى حول الملفات الساخنة ومضيق هرمز لن تشمل مقايضات على حساب سيادة بيروت، أو وأن ملف الأذرع العسكرية الإقليمية قد حسم دوليا وبات خارج أي نقاش. وفي هذا السياق شكل الموقف الأخير للإدارة الأمريكية مظلة دعم قوية للحكومة الشرعية بمواجهة التهديدات المتهورة الرامية إلى للإطاحة بالمؤسسات الدستورية المنتخبة، مع التأكيد الدولي على أن زمن احتجاز أمة بكاملها كرهينة قد ولى إلى غير رجعة. هذا التطويق الخارجي يتقطع مع ثبات داخلي غير مسبوق لقصر العبد والسراي الحكومية، إذ يواصل الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام قيادة القطار السيادي عبر التمسك بالقرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة بحصرية السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية غير القانونية لحزب الله. أما ميدانيا ترجمت تل أبيب ضغوطها بنار الغارات المكثفة، حيث شنت طائرات والمسيرات الإسرائيلية منذ ساعات صباح أمس أول أمس الاثنين الأولى سلسلة استهدافات مركزة طالت سيارات ودراجات نارية على أوتوستراد كفر الرمان الجرمق وطريق الخردلي وأرزون، ما أسفر عن سقوط 3 كتلة وعدد من الجرحى. وهذا التصعيد توازى مع موجة إنذارات عسكرية إسرائيلية متلاحقة ومفاجئة للإخلاء، أكثر من 10 بلدات وقرى ممتدة بين قضائي النبطية وجزين ترافق مع قصف مدفعي عنيف طال أطراف القرى الحدودية لمنع أي محاولات تسلل أو إعادة تموضع عسكري لحزب الله. وفي ذروة الانهيار الذي يعيشه الجنوب اللبناني خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أطروحاته الأخيرة داعيا المواطنين إلى النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة في موقف أثار موجة غضب واسعة بين أبناء المناطق المنكوبة الذين يعيشون تحت وطأة الدمار والخوف والتشريد، فيما تبدو الأولويات بالنسبة إليهم أبعد بكثير من أي دعوات سياسية أو شعارات تصعيدية. وفي هذا المجال تقول مصادر مطلعة على الوضع الميداني المأساوي في الجنوب عبر في الجنوب إن كلام الشيخ نعيم وقع كالصاعقة على الناس الذين يشعرون أصلا بأنهم تركوا لمصيرهم، مضيفة عقب كلام الشيخ نعيم قاسم شعر المواطنون بأنهم بلا قيمة أو كأنهم مجرد دمى
يتم تحريكها وفق الحسابات السياسية والعسكرية، فالناس أساساً مرمية في الشوارع والمنازل مدمرة والحياة معلقة بين النزوح والخراب، فكيف يطلب منهم النزول إلى الشارع وكأنهم يعيشون حياة طبيعية؟ صدر إنذار عاجل موجه إلى سكان 50 بلدة وقرية ومدينة في جنوب لبنان والبقاع، بينها مدينة النبطية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة. وشمل الإنذار بلدات في أقضية سور والنبطية والبقاع الغربي، إضافة إلى مناطق واسعة في الجنوب. وشمل الإنذار البلدات والقرى التالية: تورا، دير قانون النهر، بدياس، برج رحال، معركة العباسية، طير دبة، والمجادل، محرونة، جوية، الشابية، طير زبنة، دير أمطار، بافيليا، دردغية، شحور، حلوسية، بريش، حلوسية الفوقة، طير فليسة، بستيتات، أرزون، جبل الزعرور، ظهر برية جابر، معروب، دبعال، الحميري، خربة سلم، بير السناسل، كبريخة، مجدل سلم، قلوية، كفر دونين، تولين وصوانة، سلعة في سور، برج قلاوية، جبشيت، القصيبي، بالنبطية، إفرون، عبا، دير كيفاد، كفر صير، أصريفة والغندورية، النفخية، قعقعية الجسر، عاتشي تشقيف، مشغرة وسحمر في البقاع. كما شمل الإنذار العاجل سكان مدينة النبطية. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا إكزافيي بيلامي، وتناول البحث والأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات المرتبطة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المشتركة. وخلال اللقاء توجه رجي بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للبنان، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد، لا سيما في هذا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأوضح بيلامي أن زيارته إلى بيروت تندرج في سياق الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، وبخاصة في القرى الحدودية الجنوبية، مؤكدا أنها تحمل في جوهرها رسالة دعم واضحة مفادها أن لبنان ليس وحيدا، وأنه يحظى باهتمام أوروبي وفرنسي ثابت لم يتبدل ولن يتبدل. استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادي في مكتبه في الوزارة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس خوري، بحضور مدير عام وزارة المهجرين السيد أحمد محمود. وتناول البحث المواضيع التي تخص وزارة المهجرين والمشاريع التي أقيمت في طرابلس، لا سيما مشروع الحريري السكني في منطقة القبة، والذي زاره الوزير شحاري منذ أسابيع. كما تم البحث بالمشاريع المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتي تهم منطقة طرابلس وأبنائها. أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور ريشار كاوميجيان أن مصلحة لبنان تقتضي تنقية المؤسسات الرسمية ومنع أي اختراق لها من قبل حزب الله، معتبرا أن هناك دولة عميقة أحد أوجهها قبضة الحزب على بعض مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، لذا يجب أن تتحرر الدولة اللبنانية من هذه القبضة. هنأ المكتب السياسي الكتائبي
في بيان أثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي جميل اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل هذا العيد بارقة أمل نحو إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى بيوتهم وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان. وأشار في الذكرى المئوية للدستور اللبناني إلى أن الحاجة تتجدد لتثبيت مرجعيته باعتباره العقد الوطني بين اللبنانيين والضمانة الأساسية لقيام الدولة وصون الحريات ووقف التعطيل والتمديد وانتظام عمل المؤسسات. إن مئوية الدستور يجب أن تكون مناسبة وطنية لإعادة الاعتبار لسيادة أحكامه ووقف كل أشكال الالتفاف عليه وتعطيله حفاظا على لبنان الدولة والمؤسسات. وبالرجوع إلى العيد، أي عيد بأي حال عدت يا عيد؟ سؤال يختصر وجع أبناء الجنوب اللبناني فيما يسمى اليوم عيد التحرير، بعدما تحولت ذكرى التحرير إلى مشهد من الخراب والتهجير والانهيار. فبدل أن يستكمل تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة من تلال كفر شوبة إلى مزارع شبعة والقسم المحتل من بلدة الغجر، بالإضافة إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل عقب مرحلة حرب الإسناد الأولى التي شنها حزب الله عام 2003، ووجد اللبنانيون أنفسهم أمام احتلال جديد للقرار الوطني دفع الجنوب وأهله ثمنه دما ودمارا، وما عجزت إسرائيل عن تحقيقه في سنوات طويلة قدمه حزب الله بسياساته ومغامراته العسكرية على طبق من نار، بعدما حول الجنوب اللبناني إلى ساحة حرب مفتوحة خدمة لمشاريع إيرانية لا تمت لمصلحة لبنان بصلة. هذا الحزب المرتبط مباشرة بأجندة طهران ومرشدها لم يتردد في التضحية بأبناء القرى الجنوبية وبممتلكاتهم وبمستقبلهم مقابل تثبيت دوره الإقليمي وتنفيذ حسابات تتجاوز حدود الوطن. والنتيجة اليوم واضحة أمام الجميع: قرى مدمرة، أراضي محروقة، اقتصاد منهار، ومئات العائلات التي فقدت بيوتها أو أرزاقها. الجنوب الذي كان رمزا للصمود تحول بفعل السياسات الفاشلة والمغامرات العبثية إلى منطقة منكوبة يعيش أهلها بين الركام والخوف والمجهول. والخبر الأخير: كشف مصدر إسرائيلي لشبكة CNN أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن هذه التحركات تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضا إلى توسيع نطاق عملياته في بيروت مع التركيز على استهداف قيادات في الحزب داخل العاصمة. وبحسب المصدر فإن هذا التوجه العسكري الأكثر تشددا يهدف إلى مواجهة تهديد المسيرات التي يطلقها حزب الله، ولا سيما المسيرات المزودة بألياف بصرية والتي تعتبرها إسرائيل تحديا معقدا على المستوى الأمني والعسكري. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجات 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروبل زد. يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. ويمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. كما ذكرنا سابقا ونذكر أيضا جميع المشتركين في البرامج المتنوعة بإذاعة تريتروبل زد ومنها برنامج صوت لبنان أن يبادروا بتجديد اشتراكاتهم عبر الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 أو الاتصال مباشرة بالإذاعة على العنوان 309 أربت ستريت برونزويك فيكتوريا أو على الرقم 9415-1928.

وأيضا نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة التريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي وحوار جايين يا أرز الجبل جايين.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع، بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا، $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مايو لعام 2026. أهلا بكم في لقاء اليوم الأربعاء وهذا البرنامج الغنائي. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، يوم الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 94151923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشاط أوبريال. أعزائنا المستمعين، في البداية نقدم لحضراتكم لإخوتنا من الجالية الإسلامية في أستراليا وكل أنحاء العالم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة والسعادة، وكل عام وحضراتكم بخير.

كل عام وحضراتكم بألف خير، وربنا يعود عليكم هذه الأيام بالخير والبركة والصحة والسعادة، وما أحلى الأعياد في التجمع العائلي. وبعد أن استمعنا أغنية العيد لصفاء أبو سعود، نستمع إلى المطرب محرم فؤاد وأغنية كله ماشي، نستمتع مع بعض.

استمعنا إلى صوت النيل محرم فؤاد في أغنية كله ماشي. ومن محرم فؤاد نستمع إلى المطربة صباح وأغنية والله وتجمعنا تاني يا قمر. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطربة صباح وأغنية والله وتجمعنا تاني يا قمر. والآن نستمع إلى المطربة شادية وأغنية القلب معك. دعونا نستمتع سوياً.

استمعنا إلى المطربة شادية في أغنية القلب معك. ومن المطربة شادية نستمع سويا إلى المطربة نازق في أغنية كل دقة في قلبي بتسلم عليك. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطربة نازك وأغنية كل دقة في قلبي، ومن نازك نستمع إلى المطربة أسمهان وأغنية يا حبيبي تعالى الحقني. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطربة نجاة الصغيرة في أوصف بولي الحب، وبعد ما عرفنا وصفة نجاة للحب هترد عليها فايزة أحمد في أغنية بتسأل ليه عليا. نسمع مع بعض.

أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم، وسعدتم وعشتم ذكريات كل أغنية، ونتمنى أن تكون رسمنا السعادة على وجوهكم. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وأكرر أجمل التهاني القلبية بعيد الأضحى المبارك لإخوتنا من الجالية الإسلامية، وكل عام وحضراتكم بخير. وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطرب فريد الأطرش وأغنية نورة يا نورة، وإلى اللقاء.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: التالي والبرنامج السوري.

أعزائكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع كل نهار السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء. كل هذه المحطات ما وراء الأخبار. في 28 شباط من هذا العام شنت إسرائيل والولايات المتحدة حملة لإسقاط النظام في إيران، ولأول مرة في تاريخها اغتالت إسرائيل زعيم دولة أجنبية وحاولت تنفيذ خطة لاستبدال النظام في طهران، ولكن الخطة كانت في أفضل الحالات خطة هاوية واستندت إلى فهم قاصر للنظام الإيراني. لم يكن هذا فقط مبالغة في تقدير القوة مقارنة مع القوة الجوية الإيرانية، بل أيضا استخفافا بقدرة صمود النظام في إيران. والأسوأ أن تفاصيل الخطة بدءا من فكرة تنصيب محمودي أحمدي نجاد رئيسا وانتهائي باستخدام الأكراد لتقويض النظام أثبتت أن المخططين للحملة لم يكونوا على دراية كافية بإيران وتاريخها. هكذا بعد 3 أيام فقط على بدء الحملة تلاشى توقعات بأن القتال سيؤدي إلى تغيير النظام عندما قرر ترامب وقف المبادرة الكردية، ولكن بدلا من إنهاء الحملة والاكتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها استمرت الحرب دون هدف واضح. ورغم نجاحها التكتيكي المحدود لكنها أوجدت واقعا استراتيجيا أخطر بكثير من الواقع الذي كان قائما في البداية. يحكم إيران الآن مرشد أعلى شاب طموح ويسعى إلى الانتقام، وفي الواقع سيطر الحرس الثوري على عملية اتخاذ القرارات في البلاد، ولكن لا أحد يتحدث عن فرض قيود على الصواريخ أو تقديم الدعم لوكلاء إيران في المنطقة. فيما يتعلق بالملف النووي أيضا يبدو أن الاتفاق المتبلور يشمل وعودا محدودة في مجال الرقابة وتجميد تخصيب اليورانيوم، وهذه خطوات كانت إيران مستعدة لاتخاذها حتى قبل الحرب. في الواقع تنتهي الحملة ببقاء إيران مع 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستوى 60%، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات الإضافية من المواد المخصبة بمستوى أقل. وحتى لو وافقت إيران على تجميد المشروع النووي وتقليص مخزون المواد النووية، الخطوة التي تعتمد في كل الحالات على تهديد أمريكي ملموس يطرح سؤال من الذي سيتمكن من فرض ذلك بعد بضعة أشهر عندما تكون الولايات المتحدة في خضم الحملة الانتخابية الشرسة للكونغرس. في هذا السياق يبدو أن الحديث عن إنجازات الحملة يشبه سخرية من النظام، لا سيما عند مقارنته مع التصريحات التي أسمعت في بداية الحرب. بكلمات أخرى، الحرب لم تغير خطوط إيران الحمراء فقط، بل زاد تشددها. كل ذلك إضافة إلى إنجاز طهران الذي يتمثل بالسيطرة على مضيق هرمز الذي يتسبب بضرر كبير للاقتصاد العالمي، وكل ذلك دون إيجاد حل عسكري مرضي لهذا التحدي. ربما تتقدم كل هذه المشكلات أمام الأثر السلبي للحملة على مكانة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي. لا ينظر إلى إسرائيل على أنها دفعت الولايات المتحدة الحرب فحسب، بل أنها حرب فاشلة رفعت أسعار طاقة وألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي. هذا الواقع إضافة إلى العلاقات المتوترة أصلا مع الحزب الديمقراطي ومع قطاعات متنامية في الحزب الجمهوري يفاقم الضرر الاستراتيجي الناتج عن هذه الحملة. من المهم التأكيد على أن الاتفاق الذي يجرى توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة أهون الشرور في ضوء البدائل الأسوأ التي كانت أمام ترامب. استمرار الحصار العقيم أو العودة إلى حملة تعرض الجنود الأمريكيين للخطر بدون ضمان تحقيق حقيقي في تفكير الإيراني. الفجوة الكبيرة بين التصريحات في بداية الحملة والاتفاق الذي ينهيها ظاهريا تجسد فشلها. قبل كل شيء، أثبتت هذه الحرب انهيار استراتيجية بنيامين نتنياهو، ومشكوك فيه أن يوافق أي رئيس أمريكي في المستقبل على العودة إلى مثل هذه المغامرة. وإذا لم يكن ترامب نفسه مستعدا لاستكمال المهمة، فيصعب التكهن بمن سيفعل ذلك في المستقبل. وبالنظر إلى عجز إسرائيل عن التصرف وحدها دون دعم أمريكا، وبالنظر إلى نتائج الحملة، فإن هناك شيئا واضحا وهو انهيار الاستراتيجية
الخارجية الإسرائيلية ضد إيران. بعد هذه المقالة المسائية نعود إلى المحطات الفنية سوية.

المستمعين نتوقف وإياكم عند باقة من الأخبار الموجزة كما وردتنا من عدة مصادر محلية وعالمية. عشية عيد الأضحى 21 شهيدا ودمار واسع في 152 هجوما إسرائيليا على لبنان. من شهداء ومصابون بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة عشية عيد الأضحى. وأيضا هناك العديد من الجمعيات الحقوقية في العالم التي تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في كل من لبنان والضفة الغربية وغزة. سفيرة فلسطين: قرار إيرلندا تقييد التجارة مع المستوطنات هو خطوة مهم ونشجع الدول على الاقتداء به. السفير الروسي: لن يمر قرار في مجلس الأمن حول أزمة الخليج دون إدانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. اتصال بين ترامب ونتنياهو وسط توسيع إسرائيل عملياتها البرية في لبنان. وفي منصة أخرى وآخر المستجدات الإخبارية هناك الحرب على إيران. في التفاصيل: حرب إيران ترقب بشأن الاتفاق، ونتنياهو يعلن توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وحزب الله يؤكد جاهزيته للدفاع عن لبنان. اتصالات بالمنطقة لدعم الوساطة وإنقاذ تهدئات واشنطن وطهران. سينكوم: إجبار 108 من السفن على تغيير مسارها ضمن حصار إيران. إلى أين يقود التصعيد في هربد مسار تفاوض بين واشنطن وطهران؟ إسرائيل تعلن استهداف قائد القسام الجديد. ارتفاع حصيلة القتلى في لبنان، وواشنطن تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد. أسرار الثارين: كيف كشف سقوط النظام السابق خريطة السلاح الكيميائي في سوريا؟ وزير الداخلية التركي يكشف عن أرقاما مذهلة عن الجنسية واللاجئين الذين هم في تركيا. كامب ديفيد على خط إيران، هل اقتربت لحظة الحسم؟ مكاسب مضمونة أم هروب للأمام؟ لماذا قررت إسرائيل التصعيد في لبنان؟ صناعة الفوضى، هل تحاول إسرائيل تقويض المقاومة بيد فلسطينية؟ من يعرف وقف وراء عودة القرصنة بالقرن الأفريقي وما دور الحوثيين؟ في غزة أضحى بلا أضاحي وخيام لا يدخلها العيد. والأزمة الاقتصادية تتصدر اهتمامات الشارع التونسي والعربي في عيد الأضحى. صادرات السيارات للصين، سيارات الصين الكهربائية تقفز 40% في الشهر الماضي. أتوقف عند هذا الخبر، طبعا هذا خبر اقتصادي. ارتفع صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالميا 40% على أساس سنوي في شهر نيسان الماضي، لتصل إلى حوالي 300 ألف سيارة، في مؤشر جديد على تسارع انتشار شركات السيارات الصينية في الأسواق الخارجية رغم تصاعد القيود التجارية في أوروبا وأمريكا وفق بلومبرغ. ونقلت الوكالة عن بيانات جمعتها أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية واصل توسعها القوي خلال الشهر، مدفوعة بالزيادة طلب في الأسواق الناشئة بينها البرازيل، حيث قفزت الشحنات من الصين بنسبة 221% في وقت تبحث فيه الشركات الصينية عن منافس نمو خارج السوق المحلية التي تشهد منافسة حادة وضغطا على الأسعار. وتأتي هذه الزيادة بينما تظهر بيانات صينية رسمية اتساع الفجوة بين طلب المحلي والخارجي، إذ قالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة شينخو أن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين بلغ 1.32 مليون سيارة في نيسان بنسبة 6% على أساس سنوي زيادة، في حين ارتفعت المبيعات 9.7% إلى 1.34 مليون سيارة وفق بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات. استحوذت سيارات الطاقة الجديدة التي تشمل السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة القابلة للشحن على 53% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين، في تحول يعكس انتقال القطاع من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى منافسة أوسع تقودها تكنولوجيا والأسعار والبنية التحتية
للشحن. وفي أول 4 أشهر من العام الجاري بلغ إنتاج السيارات في الصين حوالي 10 ملايين سيارة، بينما وصلت المبيعات إلى 9,600,000 سيارة، في حين سجل إنتاج سيارات الطاقة الشديدة 4.3 مليون سيارة مبيعات، ومبيعاتها 4.3 سيارة خلال الفترة نفسها وفق هذه المنصة الإعلامية. أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة أعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية.

المستمعين إلى باقة من الأخبار المتفرقة، ولكن هذا الخبر الملفت للنظر التي ظهر في صحيفة نيويورك تايمز. في التفاصيل ماذا في التفاصيل عفوا في صحيفة واشنطن بوست، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لماكس بوت قال فيه أن حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولاته تشكيل منطقة الشرق الأوسط حسب ما يريد ترتد عليه وتنتهي بالفشل في وقت تتراجع فيه شعبية إسرائيل بشكل حاد ومخيف في الولايات المتحدة. وبدأ الكاتب مقاله باستعادة تحذير لرئيس وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون عام 1951 الذي دعا فيه إسرائيل لتخلص من الوهم الساجج القائل بأننا نستطيع الحفاظ على أمن الدولة بالجيش وحده، فبالأمن يقوم على سياسة خارجية سلمية ونية صادقة للعيش بسلام مع جيراننا ومع جميع الأمم. وقد سبق لنتنياهو أن استمع لتحذير سلفه، فرغم أنه كان دائما من دعاة الحرب إلا أنه كان حذرا وقود اتفاقيات أوسلو لكنه لم يتخلى عنها. وفي الماضي عندما كان يشن الحروب كانت حروبا قصيفة وقصيرة تهدف إلى تقليم العشب لا إلى استئصاله، وكان إنجازه الأبرز هو اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع عدة دول عربية، وكان يطمح إلى توسيع نطاق هذا التقارب ليشمل المملكة العربية السعودية. ولقد تغير كل هذا بعد هجمات حماس في 27 الأول أكتوبر 2023 التي أصابت كما يقول بوت الإسرائيليين بصدمة نفسية وجعلتهم متطرفين سعين إلى الأمن المطلق والانتقام الكامل. ومنذ ذلك الحين شنت إسرائيل عمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن، وبدلا من السعي لردع أعداء إسرائيل وأضعافهم تحدث نتنياهو عن إبادتهم وتعهد بتغيير وجه الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة المنطقة. والكاتب انتفهم رغبة نتنياهو في شن هجوم شامل بعد هذا الهجوم المفاجئ المدمر، إلا أنه يرى أن ذلك يأتي بنتائج عكسية، ففي سعيه وراء الأمن المطلق يقود نتنياهو مصالح إسرائيل طويلة الأمد ويرهق الجيش الإسرائيلي. وقد كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مدى صعوبة تحقيق أهداف دولة صغيرة كهذه حتى مع تعاونها الوثيق مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ففي حزيران الماضي وبعد 12 يوما من الغارات الجوية على إيران أعلن نتنياهو انتصارا تاريخيا سيبقى خالدا للأجيال، وبعد 8 أشهر فقط قاد إسرائيل بتحالف مع أمريكا إلى صراع آخر أكثر طموحا مع إيران، وكان الهدف في هذا الصراع تدمير برنامجها النووي والصاروخي وتغيير نظامها، ولم يتحقق أي من هذه الأهداف، وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز وخنق الاقتصاد العالمي. ويقول بوت أن نتنياهو حاول جاهدا شن الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وهمشه حليفه الرئيس دونالد ترامب من مفاوضات السلام، ويحاول إذلال رئيس الوزراء المتغطرس بقوله سيفعل ما أريده منه. وفي الشهر الماضي أجبر ترامب إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما رفضه نتنياهو رفضا قاطعا. ومن المرجح أن تعيد اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران إحياء الصراع. وأشار الكاتب إلى أن ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في الأسبوع الماضي من أن الجيش الأمريكي استهلك كميات هائلة من الذخائر المتطورة للدفاع عن إسرائيل وسط الأعمال العدائية مع إيران أكثر بكثير مما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها. ونقل الكاتب عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، لكن لا أحد يعلم ذلك حقا لأنهم لا يرون ما يحدث خلف الكواليس. ويبدو أحيانا أن حكومة نتنياهو تتعمد استثارة الاستنكار الدولي، ففي الأسبوع الماضي قامت قوات الأمن الإسرائيلية بقيادة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بتقييد ناشطين دوليين ضمن أسطول السلام الذي كان يحاول تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وسخرت منهم حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي وصف تصرفات بن غفير بأنها حقيرة،
واعترف نتنياهو نفسه عبر الإنترنت بأن طريقة تعامل الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها حسب تعبيره. ومع ذلك لا يزال بن غفير في منصبه. ويعلق بوت بأن المشاعر المعادية لإسرائيل قد تستحق العناء لو كانت تتحقق أو تحقق الأمن المطلق الذي يسعى إليه نتنياهو، لكن الواقع ليس كذلك، فقد احتلت إسرائيل أكثر من نصف قطاع غزة، لكن حماس لا تزال تسيطر على معظم السكان، ولا يزال حزب الله يمثل تهديدا رغم عملية البيجر عام 2024. وتجد القوات الإسرائيلية نفسها الآن غارقة في احتلال طويل الأمد لجنوب لبنان، مما يجعلها عرضة لهجمات حزب الله بطائراته المسيرة. وذكرت شبكة CNN أنه بعد أكثر من شهر من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية، يتعافى الجيش الإيراني بوتيرة أسرع من كثير مما كان متوقعا في البداية. وفي غضون ذلك يتزايد الضغط على الجيش الإسرائيلي المنهك. ففي مارس آذار أبلغ رئيس الأركان العامة الفريق إيال زامير المجلس الوزري الأمني أنه يرفع 10 أعلام حمراء، وأن الجيش ينهار على نفسه بسبب عبء القتال المتواصل منذ تشرين الأول 2023. ويقول الكاتب أنه يفتقد نتنياهو القديم الذي كان يدرك حدود قوة إسرائيل، فدولة يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مهما بلغت قوتها لا يمكنها الهيمنة على منطقة يزيد عدد سكانها عن 500 مليون نسمة. ومحاولة تحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى استنزاف قوة إسرائيل وأمنها وتعريضها للخطر. بعد هذه المقارة الملفتة للنظر والتي ظهرت في صحيفة واشنطن بوست، أعود إلى المحطات الفنية سوي.

0: مقاتلو المقاومة اللبنانية، وفي خطوة لم يتوقعها أحد شوهدوا وهم يطؤون أرضا كانت حتى ساعات الصباح الأولى تحت سيطرة نارية إسرائيلية مطلقة. إذن وكما نتابع في هذه الصور التي ترصد لحظة دخول المقاتلين، أو حتى يمكن أن نقول لحظة التحرير صباح اليوم السبت 23 مايو، ما جرى كسر كل القواعد الكلاسيكية التي عرفها الجنوب اللبناني منذ عقود. بلدة العديسة وميس الجبل مشاهدينا، اللتان كانتا تعرفان بالجدار الفولاذي وخط الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي، خرجتا عن طور السيطرة الإسرائيلية بالكامل وفي ساعات قليلة. والصور التي نتابعها الآن توضح لحظة انسحاب آلية الجيش الإسرائيلي من هذه البلدات، وهي عملية لم تكن وليدة الصدفة. فالمشاهد التي بثها الإعلام الحربي التابع لحزب الله تظهر استهدافا منسقا بمسيرات انقضاضية طالت تجمعات الجنود داخل البلدة، وذلك قبل بدء التحرك الميداني والتوغل المفاجئ الذي نشاهده. وفي دلالة ميدانية لافتة رفعت صور الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في قلب هذه المواقع المتقدمة، وفي نقاط كانت تعد تمركزا استراتيجيا ثابتا للقوات الإسرائيلية حتى وقت قريب.
1: إذن رائد، نحن الآن أمام واقع ميداني جديد، بلدات العديسة وميس الجبل أصبحت تحت نفوذ مقاتلي المقاومة، وآليات الجيش الإسرائيلي المنسحبة تخلف وراءها خرقا غير مسبوق في جدار الدفاع الأمامي. التفاصيل لا تزال تتوالى، لكن وبعيدا عن البيانات العسكرية والأرقام الرسمية، دعونا نتوقف للحظة أمام ما نراه الآن. فأن يتحرك مقاتلو المقاومة اللبنانية بهذه الأريحية داخل هذه البلدات، فهذا يعني أن شيئا كبيرا قد تبدل على الأرض. نحن لا نتحدث هنا عن قصف متبادل أو رشقات عابرة، بل عن مشهد ميداني غير مسبوق منذ سنوات. دبابات وآليات إسرائيلية تنسحب من نقاط كانت تعتبر شديدة التحصين، ومقاتلون يتقدمون داخل مناطق ظلت لسنوات تحت السيطرة النارية الإسرائيلية الكاملة.
0: والأمر مشاهدينا لا يتوقف هنا عند مجرد انسحاب آليات أو تقدم مشاه، بل نحن أمام مشهد يعيد ترتيب الذاكرة العسكرية للمنطقة برمتها. فأن نرى هذه التحولات في عمق خط الدفاع الأول، فهذا يخبرنا أن القواعد التي استقرت منذ عام 2006 قد طويت. وفي تطور جديد اليوم لا يقل أهمية عما حدث، نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد تظهر لحظة استهداف منصة قبة حديدية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل مستوطنة شميرة في الجليل الغربي، وذلك عبر مسيرة انقضاضية مباشرة. وهنا تحديدا يصبح المشهد أكثر حساسية، لأننا لا نتحدث عن موقع مراقبة عادي ولا عن آلية عسكرية على خط الحدود، بل عن واحدة من أهم المنظومات الدفاعية التي اعتمدت عليها إسرائيل طوال السنوات الماضية لحماية جبهتها الشمالية.
1: القبة الحديدية بالنسبة لإسرائيل مشاهدينا لم تكن مجرد سلاح دفاعي، بل جزءا من صورة الهيبة العسكرية نفسها. ولهذا فإن ظهور هذه المشاهد في هذا التوقيت يحمل رسائل ثقيلة جدا، خصوصا أن العملية تأتي بالتزامن مع مشاهد التوغل داخل البلدات الحدودية ومع صور انسحاب الآليات الإسرائيلية من المواقع المتقدمة، أي أن المشهد لا يتعلق بضربة منفصلة هنا أو هناك، بل بسلسلة عمليات متزامنة تضغط على أكثر من مستوى في وقت واحد.
0: المثير في هذه المشاهد أيضا أن المسيرة وصلت إلى المنصة بشكل مباشر داخل موقع يفترض أنه محمي ومؤمن بالكامل. وهذا ما يفتح باب الأسئلة داخل إسرائيل حول فعالية الطبقات الدفاعية التي كانت تقدم دائما باعتبارها قادرة على احتواء هذا النوع من التهديدات. ولهذا يرى كثير من المتابعين أن ما يجري اليوم على الجبهة الشمالية لا يشبه جولات التصعيد التقليدية التي اعتادتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فنحن أمام ميدان يتحرك بسرعة مختلفة وبأدوات مختلفة وبمشاهد تحمل دلالات أكبر بكثير من حجمها العسكري المباشر. ولهذا تحديدا تبدو الساعات الحالية شديدة الحساسية بالنسبة لإسرائيل، لأن أخطر ما في هذه العمليات ليس فقط حجم الاستهداف، بل الصورة التي تخرج إلى العلن. صورة مقاتلين يتحركون داخل مواقع متقدمة ومنظومات دفاعية تتعرض للاستهداف في يوم واحد وعلى جبهة واحدة.
1: ميدانياً أيضاً وبالتوازي مع هذه التطورات، واصلت الطائرات الإسرائيلية شن غاراتها، وكالعادة اختارت الأهداف التي لا تملك سلاحاً للرد. غارات عنيفة طالت بلدات الجنوب اللبناني، ولم تسلم منها حتى المؤسسات الإنسانية، حيث رصدت الكاميرات أضراراً واسعة لحقت بمستشفى تبنين الحكومي، المستشفى الذي يضمد جراح النازحين، أصبح الآن ضمن دائرة النار والدمار الإسرائيلي. وفي السياق الإحصائي لهذا التصعيد، وضعت وزارة الصحة اللبنانية الرأي العام أمام تحديثات هي الأحدث حول كلفة هذه المواجهات، فقد سجلت الوزارة 3089 شهيداً، 9897 جريحاً سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هذه ليست مجرد إحصائيات في نشرة أخبار، بل هي آلاف القصص التي وئدت وآلاف العائلات التي هجرت منذ 2 مارس الماضي وحتى هذه اللحظة. هي فاتورة دم باهظة يدفعها لبنان في ظل صمت دولي لم يعد يكسره سوى دوي الانفجارات وصراخ الثكلة.
0: إذن بين توغل ميداني مفاجئ وبين غارات لا تتوقف، يبدو أن الجنوب اللبناني دخل مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة التي تتجاوز في دلالاتها مجرد الاشتباكات الحدودية التقليدية. وفي أول رد إسرائيلي على هذه التطورات الميدانية المتسارعة، سعى المستوى السياسي والعسكري في تل أبيب إلى إرسال رسائل طمأنة للداخل، حيث ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرافقه وزير الدفاع في جولة ميدانية التقى خلالها بمجموعة من الجنود في إحدى مناطق الشمال. هذا الظهور الذي نشرت له صور ومقاطع توثق حديث نتنياهو مع القوات المتمركزة جاء في وقت حساس جدا، حيث تحاول القيادة الإسرائيلية من خلاله التأكيد على استقرار الجبهة الشمالية رغم المشاهد التي رأيناها قبل قليل لانسحاب الآليات وتوغل مقاتلي المقاومة اللبنانية. الاجتماع الذي ركز فيه نتنياهو على رفع الروح المعنوية لجنوده لم يخفي حجم التحدي القائم على طول الخط الأزرق، فبينما كان المستوى السياسي يتحدث عن السيطرة من إحدى الثكنات الخلفية، كانت الصور القادمة من خطوط التماس الأمامية ترسم واقعا مغايرا تماما، وتطرح تساؤلات كبرى حول قدرة هذا الظهور الإعلامي على ترميم من كسر ميدانيا في نهار هذا اليوم.